بلقوي أبقى كاش واني جواي بنسي أنا أج بي يعني بروغرام كرواي نيك فيلم هندي وأبي كرواي نيك فيلم إسي لايف مي كرواي وإب تيري بيار ويرواي وآر تم درشن هم تني أبقى نيك آرتلي كرواي.

تبلغ نك أكاشواني جواي بتن يكني برنامج كرواي كسير برنامج هيتا كرواي و كيت بوك لان كاربي يرو يدي بتجو تاب شي تاب ايرواي وار كسر مارتر